0: كلها.
1: حاولوا يقلدوني عشان يعدوا، عارف اني كده كده كده عاجبه، وعندي كتير لسه يضايقوا، بلاش تقوحهم وتعالوا.

0: فرحة يا سلام كل سنة وانت طيبين
1: على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

عيد سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.

0: يا سلام كل
1: راديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: يا سلام كل سنة طيبين.
1: على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج برمي الجمرات في ثالث أيام التشريق. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيبدأ في العودة إلى أرض الوطن غدا الأحد عبر مطار جدة الدولية، بينما ستكون آخر رحلات العودة من مطار المدينة المنورة في 14 يونيو المقبل. وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 22,738 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية، وذلك منذ بداية وصول الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة. وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين مستقرة وبخير، وأنه لم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة بدأت في رفع الحصار البحري عن إيران، وأشار إلى أن واشنطن أزالت بالفعل عددا من الألغام البحرية عبر عمليات تفجير نفذتها كاسحات ألغام أمريكية. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن مضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام حركة الملاحة الدولية، مضيفا أن السفن التي تعطلت في المضيق يمكنها الآن العودة إلى بلداننا. وفي ملف البرنامج النووي الإيراني، أعلن ترامب أن المواد النووية المخصبة المدفونة تحت الأرض والتي أطلق عليها اسم الغبار النووية سيتم استخراجها وتدميرها بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة البرية. الخارجية الإيرانية أكدت أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش الملف النووي، كما شددت أن إيران تتحرك وفق مصالحها الوطنية ولا تخضع للإملاءات الأمريكية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أكدت أن ما يعادل 11 طفلا قتلوا أو أصيبوا يوميا في لبنان على مدار الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال تضرروا جراء الضربات الجوية الإسرائيلية في جنوب البلاد. اقتصاديا، أسعار النفط سجلت تراجعا ملحوظا مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي رفع الحصار البحري عن مضيق هرمز، وفي هذا الإطار تراجعت أسعار خام برنت لتسجل 91 دولار و1 سنتا للبرميل. ورياضيا، المقاولون العرب فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الختامية من منافسات مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز لكرة القدم. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. على الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين.

0: سعيد أرحى سعيد على الرقم 99. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أعلن نجاح خطط أمن الحج لموسم 1447 هجرية على مختلف المستويات، مؤكدا أن المملكة سخرت جميع إمكانياتها الأمنية والتنظيمية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن. من ناحية أخرى توجت بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي لجائزة لبيتم السعودية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في فئة مكاتب شؤون الحج. وزير شؤون المجالس النيابية هاني حنا عازر نفى الادعاءات بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته، وأوضح عازر أن الحكومة استوفت دورها بتقديم القانون رسميا إلى مجلس النواب، مشددا على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي وانفتاحها التام على كافة الآراء والمقترحات. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات في قضاء سور جنوب لبنان إلى 11 شهيدا وثمانية مصابين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر قراره النهائي بشأن اتفاق إطاري لإنهاء الحرب مع إيران، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض بهذا الشأن. وأعلن ترامب أمس أن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران وخطوات أخرى ضمن الاتفاق، من بينها بينما نفت طهران ذلك. السلطات الروسية أعلنت مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت سيارة مدنية في مقاطعة بلغرود الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا. اقتصاديا، أسعار النفط سجلت تراجعا ملحوظا مدفوعا بإعلان الرئيس الأمريكي رفع الحصار البحري عن مضيق هرمز، وفي هذا الإطار تراجعت أسعار خام برنت لتسجل 91 دولار و61 سنتا للبرميل. ورياضيا، الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أعلن قائمة المنتخب النهائية التي تضم 26 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من يونيو وحتى 19 من يوليو المقبلين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90.

عيد أضحى سعيد على الرقم 99. كل سنة وانتم طيبين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أعلن نجاح خطط أمن الحج لموسم 1447 هجرية على مختلف المستويات، مؤكدا أن المملكة سخرت جميع إمكانياتها الأمنية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن. من ناحية أخرى، توجت بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي لجائزة لبيتم السعودية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في فئات مكاتب شؤون الحج. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، هذا وأعلنت وزارة الموارد المائية والري أن حدائق الري بالقناطر الخيرية شهدت إقبالا كبيرا من الزوار للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بلغ 30,000 زائر خلال أول 3 أيام من العيد. وفي محافظة أسوان استقبل المركز الثقافي الأفريقي الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، كما شهد النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالي ونقطة المشاهدة بالسد إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب. وزير شؤون المجالس النيابية هاني عازر نفى الادعاءات بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته، وأوضح عازر أن الحكومة استوفت دورها بتقديم القانون رسميا إلى مجلس النواب، مشددا على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي وانفتاحها التام على كافة الآراء والمقترحات. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات في قضاء سور جنوب لبنان إلى 11 شهيدا و8 مصابين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر قراره النهائي بشأن اتفاق إطاري لإنهاء الحرب مع إيران، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض بهذا الشأن. وأعلن ترامب أمس أن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران وخطوات أخرى ضمن الاتفاق، بينما نفت طهران ذلك. السلطات الروسية أعلنت مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت سيارة مدنية في مقاطعة بلغرود الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا. اقتصاديا، أسعار النفط سجلت تراجعا ملحوظا مدفوعا بإعلان الرئيس الأمريكي رفع الحصار البحري عن مضيق هرمز، وفي هذا الإطار تراجعت أسعار خام برنت لتسجل 91 دولار و61 سنتا للبرميل. رياضيا، الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أعلن قائمة المنتخب النهائية التي تضم 26 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من يونيو وحتى 19 من يوليو المقبلين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: عيد أضحى سعيد على راديو 9090، كل سنة وانتم طيبين.
3: Let's all rejoice.

0: ساوث ميد، وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90. كل سنة وانتم طيبين.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: عيد أضحى سعيد على الرقم 99. كل سنة وانتم طيبين.

0: أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا
0: مع إبراهيم عزت.
2: وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أعلن نجاح خطط أمن الحج لموسم 1447 هجرية على مختلف المستويات، مؤكدا أن المملكة سخرت جميع إمكانياتها الأمنية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن. من ناحية أخرى، توجت بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي لجائزة لبيتم السعودية للتمييز، وذلك في خدمات ضيوف الرحمن في فئة مكاتب شؤون الحج. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك هذا، وقد أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن حدائق الري بالقناطر الخيرية شهدت إقبالا كبيرا من الزوار للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث بلغ 30,000 زائر خلال أول 3 أيام من العيد. وفي محافظة أسوان، استقبل المركز الثقافي الأفريقي الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، كما شهد النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالي ونقطة المشاهدة بالسد إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب. وزير شؤون المجالس النيابية هاني حن عازر نفى الادعاءات بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته. وأوضح عازر أن الحكومة المصرية استوفت دورها بتقديم القانون رسميا إلى مجلس النواب، مشددا على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي وانفتاحها التام على كافة الآراء والمقترحات. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات في قضاء سور جنوب لبنان إلى 11 شهيدا و8 مصابين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر قراره النهائي بشأن اتفاق إطاري لإنهاء الحرب مع إيران، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض بهذا الشأن. وأعلن ترامب أمس أن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران وخطوات أخرى ضمن الاتفاق، بينما نفت طهران ذلك. السلطات الروسية أعلنت مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت سيارة مدنية في مقاطعة بلغرود الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا. اقتصاديا، أسعار النفط سجلت تراجعا ملحوظا مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع الحصار البحري عن مضيق هرمز. وفي هذا الإطار، تراجعت أسعار خام برنت لتسجل 91 دولارا و61 سنتا للبرميل. ورياضيا، الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أعلن قائمة المنتخب النهائية التي تضم 26 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من يونيو وحتى 19 من يوليو المقبلين. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى.

وجوه كل أخوة برا وجوه كله فرح وهنا وزغاريد برق وهنو

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: بعثت المنتخب الوطني لكرة القدم تطير اليوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم. المنتخب الوطني يخوض مواجهة ودية قوية أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية. منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يحل ضيفا على نظيره المغربي يوم الاثنين في مباراة تحديد المركز الثالث. الأهلي يخطر أحمد رضا بالقيد في قائمة الموسم الجديد. انطلاق منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش بمشاركة 34 مصريا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90. كل سنة وانتم طيبين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحجة أعلن بدء تسيير الجسر الجوي بين جدة والقاهرة الثلاثاء المقبل لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن، وذلك عقب انتهائهم بسلامة الله من أداء مناسك الحجة، فيما سيتم بدء تفويج الدفعة الثانية من الحجاج إلى المدينة المنورة الاثنين المقبل. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، هذا وأعلنت وزارة الموارد المائية والري أن حدائق الري بالقناطر الخيرية شهدت إقبالا كبيرا من الزوار للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث بلغ 30,000 زائر خلال أول 3 أيام من العيد. أما في محافظة أسوان، استقبل المركز الثقافي الأفريقي استقبل الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، كما شهد النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالي ونقطة المشاهدة بالسد إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب. وزير شؤون المجالس النيابية هاني حن عازر نفى الادعاءات بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته، وأوضح عازر أن الحكومة استوفت دورها بتقديم القانون رسميا إلى مجلس النواب، مشددا على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي وانفتاحها التام على كافة الآراء والمقترحات. جنوب لبنان شهد تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسعا، حيث تعرضت بلدات الريحان وسجد والقطران في منطقة جزرين لغارات جوية، فيما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون، كما شن الطيران الحربي سلسلة من الغارات استهدفت بلدة ديبيان. السلطات الروسية أعلنت مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت سيارة مدنية في مقاطعة بلغرود الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا. اقتصاديا، رئيس البورصة المصرية عمر رضوان أكد أن سوق المال المصري يستعد لمرحلة جديدة من النمو والتوسع مدفوعة ببرامج الطروحات الحكومية وزيادة عدد الشركات المقيدة والتوسع في الأدوات المالية الحديثة، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ورياضيا، اليوم تنطلق منافسات الدور الرئيسي ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش بمشاركة 34 لاعبا ولاعبة من مصر. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90، كل سنة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سعيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا
0: مع مازن سامي.
2: مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن بدء تسيير الجسر الجوي بين جدة والقاهرة الثلاثاء المقبل لإعادة حجاج القرى إلى أرض الوطن، وذلك عقب انتهائهم بسلامة الله من أداء مناسك الحج، فيما سيتم بدء تفويج الدفع الثاني من الحجاج إلى المدينة المنورة الاثنين المقبل. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. في غضون ذلك تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض تقريرا حول جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات والمرافق الحيوية بالمحافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وزير شؤون المجالس النيابية هاني حنا عازر نفى الادعاءات بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته، وأوضح عازر أن الحكومة استوفت دورها بتقديم القانون رسميا إلى مجلس النواب، مشددا على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي وانفتاحها التام على كافة الآراء والمقترحات. جنوب لبنان شهد تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسعا، حيث تعرضت بلدات الريحان وسجد والقطراني في منطقة جزين لغارات جوية، فيما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف كبيرة في منطقة ريد مرجعيون، كما شن طيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدة دبين. السلطات الروسية أعلنت مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سيارة ميدانية في مقاطعة بلغراد الروسية والمحاذية للحدود مع أوكرانيا. اقتصاديا، رئيس البورصة المصرية عمر رضوان أكد أن سوق المال المصري يستعد لمرحلة جديدة من النمو والتوسع مدفوعة ببرنامج الطروحات الحكومية وزيادة عدد الشركات المقيدة والتوسع في الأدوات المالية الحديثة، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ورياضيا اليوم، انطلقت منافسات الدور الرئيسي ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش بمشاركة 34 لاعبا ولاعبة من مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: يا روم بدي بس خلاص.
1: عيد أضحى سعيد على الرقم 99. كل سنة وانتم طيبين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع مازن سامي.
1: وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 22,975 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء أمس الجمعة. وأكدت الصحة لأن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وفي غضون ذلك تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تقريرا حول جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات والمرافق الحيوية بالمحافظات خلال أيام عيد الأضحى. وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أكدت أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد مع الصين نحو تحقيق النمو والازدهار المشتركين. جاء ذلك في تدوينة نشرتها وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على منصة اكس، وبمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر. وكيل وزارة الدفاع الأمريكية ألبريدج كولبي أشاد بالمحادثات التي عقدها مسؤولون عسكريون إسرائيليون ولبنانيون أمس في واشنطن، وأضاف المسؤول الأمريكي أن المباحثات العسكرية كانت بناءة وسيكون لها تأثير على المسار الدبلوماسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل. الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد مرتبطين بالمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، متهما إياهم بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الأصول. اقتصاديا، رئيس البورصة المصرية عمر رضوان أكد أن سوق المال المصري يستعد لمرحلة جديدة من النمو والتوسع مدفوعة ببرنامج الطروحات الحكومية وزيادة عدد الشركات المقيدة والتوسع في الأدوات المالية الحديثة، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ورياضيا، باريس سان جيرمان يلتقي أرسنال في 7 مساء في نهائي دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90. كل سنة وانتم طيبين. اسمع.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90.90 كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع مازن سامي.
1: وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 22,975 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء أمس الجمعة. وأكدت الصحة على أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وفي غضون ذلك تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تقريرا حول جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات والمرافق الحيوية بالمحافظات خلال أيام عيد الأضحى. وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أكدت أن مصر تطلع إلى تعزيز التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد مع الصين نحو تحقيق النمو والازدهار المشتركين. جاء ذلك في تدوينة نشرتها وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر. وكيل وزارة الدفاع الأمريكية ألبرج كولبي أشاد بالمحادثات التي عقدها مسؤولون عسكريون إسرائيليون ولبنانيون أمس في واشنطن، وأضاف المسؤول الأمريكي أن المباحثات العسكرية كانت بناءة وسيكون لها تأثير على المسار الدبلوماسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل. الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 كيانات وثلاثة أفراد مرتبطين بالمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، متهما إياهم بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الأصول. اقتصاديا، رئيس البورصة المصرية عمر رضوان أكد أن سوق المال المصري يستعد لمرحلة جديدة من النمو والتوسع مدفوعة ببرنامج الطروحات الحكومية وزيادة عدد الشركات المقيدة والتوسع في الأدوات المالية الحديثة، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ورياضيا، باريس سان جيرمان يلتقي أرسنال في السابعة مساء في نهائي دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

على الراديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

صعيد أضحى صعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.

0: سعيد بطحة سعيد على راديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: باريس سان جيرمان يلتقي أرسنال في السبات مساء في نهائي دوري أبطال أوروبا. بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تطير اليوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم. المنتخب الوطني يخوض مواجهة ودية قوية أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية. منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يحل ضيفا على نظيره المغربي الاثنين في مباراة تحديد المركز الثالث. وأخيرا المصري يستعد لمواجهة زاد الاثنين المقبل في إياب الدور نصف النهائي بكأس عاصمة مصر.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: ببساطة خد لك شوكولاتة.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع مازن سامي.
1: حجاج بيت الله الحرام واصلوا أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج، حيث توافدوا إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك ومواجهة كل ما يخل بالأمن العام وتحقيق الانضباط، وذلك لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية واصلت جولاتها التفقدية المكثفة لمتابعة انتظام العمل وتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. شملت الجولات الميدانية عددا من المستشفيات والمجمعات الطبية ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليمي القناة والصعيد. وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أكدت أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون وتعميق شراكة الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد مع الصين نحو تحقيق النمو والازدهار المشتركين. جاء ذلك في تدوينة نشرتها وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على منصة اكس وبمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر. وكيل وزارة الدفاع الأمريكية ألبرج كولبي أشاد بالمحادثات التي عقدها مسؤولون عسكريون إسرائيليون ولبنانيون أمس في واشنطن، وأضاف المسؤول الأمريكي أن المباحثات العسكرية كانت بناءة وسيكون لها تأثير على المسار الدبلوماسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل. الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 كيانات وثلاثة أفراد مرتبطين بالمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، متهما إياهم بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الأصول. اقتصاديا، أحمد كوجك وزير المالية قال إن الوزارة تستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم في كل المحافظات. وأضاف الوزير أن موازنة العام المالي المقبل 2026-2027 ستشهد زيادة 30% في موازنة الصحة و20% للتعليم مقابل زيادة المصروفات بنحو 13.5%. ورياضيا، باريس سان جيرمان يلتقي أرسنال في 7 مساء في نهائي دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين.

0: صافمد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: عيد أضحى سعيد على الراديو 90-90. كل سنة وانتم طيبة.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط، من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.

على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: القاهرة.
2: لو النبي صدق كنت فاكر ان هنا طنطا.
1: يا حاتم النهاردة 31 مايو، يعني 92 سنة على اول كلمة هنا القاهرة على افتتاح الإذاعة المصرية.
2: كل سنة والإذاعة المصرية طيبة. الإذاعة اللي تربينا على برامجها ومسلسلاتها. بابا شهره والف ليلة وليلة وعيلة مرزوق أفندي والغلط فين وهمسة عتاب وهلم جر.
1: والله الست المصرية كان لها بصمة كبيرة جدا ومهمة في الإذاعة المصرية. أمل فهمي وأبلة فضيلة وصفية المهندس وإيناس جوهر وسناء منصور وصفاء حجازي وغيرهم كتير. أنا جاتلي فكرة.
2: وأنا جاتلي جلطة.
1: بعد الشر
2: عليك. أفكاري كلها يا صفصف بفلوس، والنهاردة آخر يوم في الشهر ومفلس.
1: ما تقلقش يا حبيبي، ما تقلقش يا حاتم. إيه رأيك لو نفتح إذاعة أسرية صفصفية بين أفراد العيلة؟
3: الحقوني.
2: إيه ده؟
3: يا أهل البيت.
1: إيه؟
3: اسمعوا واو. الحاضر يعلم الغايب.
1: خير.
3: والصاحي يعلم النايم. أنا اتسرقت مني فردة اليمين من الشراب اللي حيلتي.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: شراب
3: لون الفردة أزرق أزرق.
1: اهدى. هو حتمتم بيعمل ايه بالظبط؟
2: حتمتم ده هيكون أول مذيع في الإذاعة الصفصفية الأسرية.
4: صفصيفو مجمعنا ليه كده بربطة المعلم لمؤاخذة؟
1: أنا قررت أعمل إذاعة أسرية بيننا ولينا، بودكاست نتواصل فيه مع بعض ونعرف أخبار بعض. إيه رأيكو؟
5: أنا الحقيقة ما كنتش عايز أتكلم بس هتكلم. أنا طول عمري بحب الإذاعة وبحب الإعلام.
3: ومدام بتحب الإعلام مش كنت تعلمني إنك لهفت فردة شراب يا جوز أمي؟
5: شفت برنامج، شفت ابنك عدمان بيتهمني في ذمتي الشرابية؟
2: سنت وهي بقى اسكتوا، شو وقت الخناقه ده؟ عاوزه مننا يا صفصف، يلا خلصينا.
1: كل واحد فينا هيقدم برنامج، يعني انا مثلا هعمل برنامج عن الذوق والجمال والاتيكيت.
4: صفصيفو يعني تكاتيك، انا عارفه. انا بقى اخوانا اقدم نشره الاخبار عشان بحب اجيب في سيره الخلق كده. سبحان الله
2: على جثتي. محدش هيقدم نشره الاخبار الا انا. قدم انت بقى برنامج من وراء القضبان
6: كده. يا صفصيفو عاوزة تعملي راديو من غير ملكة التيك توك؟
1: يا سلام، كفاية عليك يا اختي قناتك على التيك توك يا سرسورة يلي مش أمورة. ما انت لك مشاهدين بالملايين.
6: الله أكبر، بس البحر يحب الزيادة. أنا هقدم عندكم برنامج يا صفصف.
1: والله كويس جدا كده، يبقى ضمننا نسب استماع كتيرة. بس هتستضيفي مين يا سرسورة؟
6: أنا متواضعة خالص، أنا هستضيف نفسي وبس. هو في أحلى وأجمل وأعظم مني؟
1: يا سلام على التواضع.
2: إليكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم المذيع العالمي العلامة أنا. يواصل حموت مقالبه السخيفة وسرق فردة شراب الواد حتمتم لهبل. هذا ويشتبه في حمودة بأنه سرق وراك الفرخة اللي كانت في التلاجة.
1: الله يكسفك يا حاتم، الله يكسفك.
2: في ايه؟
1: ورك فرخة في نشرة الأخبار.
2: لأن قلت طيب. الورق كلها.
1: طيب يا حاتم، طيب.
5: والآن شيداتي أنشات شيداتي، إليكم برنامج الأطفال. النهاردة هحكي لكم حكاية جديدة. أنا ما كنتش عايز أحكي، بس هحكي حكاية الشاطر بخة، وده مجرم شاطر قوي وهجام.
1: هجام؟ هو إحنا فاتحين إذاعة للمساجين؟ طيب يا حمود.
4: ودلوقتي بقى حلوين مع الفقرة الإعلانية، شباشب أبو وردة، أقوى أنواع الشباشب. شباشب أبو وردة تنزل على راس عدوك وتقسمه نصين. شباشب بوردة محرمة دوليا ولكنها فعالة بشكل جيد.
1: والله ما حد محتاج أبو وردة غيرك يا حتمان. طيب يا حتمان.
6: والآن مع هذه الأغنية، كل ستة بيغيروا مني مش عارفة ليه. ماما وبابا عملوني حلوة وأنا ذنبي إيه؟ دمي شربت والحلويات لها ذوق مخصوص. أنا سرسورة سرسورة لدوس، أنا سرسورة سرسورة لدوس.
1: كمان بتزوري يا شيخة في الأغاني. طيب يا سرسورة.
2: صفصف، إيه رأيك بقى في برامجنا؟ البي بي سي خايفة من نشرة أخبار موت.
5: وأنا الحقيقة ما كنتش عايز أتكلم، بس هتكلم على كل قنوات الأطفال بتقلدني، حتى توم وجيري بيقلدوني.
4: أو أو أو أنا بقى بسبسة مان. أمال اتعرض عليا أعمل إعلان سنج ومطاوي.
6: أما أنا بقى فعندي حفلة هغني فيها في الساحل، بس ساحل ترعة الإسماعيلية.
1: اتوكسوا اتوكسوا كلكم، فضحتوني منكم لله. هو ده إعلام؟ ده دي إذاعة؟ انتوا كلكم مرفودين.
2: ليه يا صفصف؟ الله يا كل الناس بتتكلم عننا.
1: قصدك بيتريقوا علينا وبيسخروا مننا. انا خلاص خلاص هقفل البودكاست ده.
7: لا استنى يا طنط، ما تقفليش الإذاعة، جالكم سبونسر جامد قوي يصرف على البودكاست.
1: جالنا سبونسر؟ هو سمع البرامج الهبلة بتاعتنا؟
7: لقاها جديدة وناس كتير سمعتها وبقت ترند.
2: كبسة، ادينا نجحنا واتفضحنا، قصدي واشتهرنا، عاش الترند.
1: ياتي الترند اللي ما بيجيش غير للحاجات الفاشلة الساذجة. ربنا يخلصنا من هوس الترند.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع مازن سامي.
1: حجاج بيت الله الحرام وصلوا أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحجة، حيث توافدوا إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، في أجواء إيمانية مفهمة بالسكينة والطمأنينة. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ خطط تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك ومواجهة كل ما يخل بالأمن العام وتحقيق الانضباط لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية واصلت جولاتها التفقدية المكثفة لمتابعة انتظام العمل وتنفيذ خطط التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. شملت الجولات الميدانية عددا من المستشفيات والمجمعات الطبية ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، وذلك بإقليمي القناة والصعيد. وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أكدت أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد مع الصين نحو تحقيق النمو والازدهار المشتركين. جاء ذلك في تدوينة نشرتها وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على منصة أكس بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر. قيادة الجيش اللبناني أعلنت إصابة عسكريين في الجيش بجراح بليغة إثر استهدافهما من قبل مسيرة إسرائيلية أثناء وجودهما داخل سيارة على طريق عام في قضاء نبطية. يأتي هذا الاعتداء في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. اقتصاديا، وزارة الداخلية أعلنت مدى فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا من أول يونيو المقبل، وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%. ورياضيا، نادي ليفربول الإنجليزي أعلن رحيل المدير الفني الهولندي أرني سلوت عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بأثر فوري، مؤكدا في الوقت ذاته بدأ إجراءات التعاقد مع مدرب جديد لخلافته. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33. الدقيقة الأولى

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760 420 653.

0: صاف مد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
1: حجاج بيت الله الحرام توافدوا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع في ختام مناسك الحج بعد أن من الله عليهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك ومواجهة كل ما يخل بالأمن العام وتحقيق الانضباط لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية واصلت جولاتها التفقدية المكثفة لمتابعة انتظام العمل وتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. شملت الجولات الميدانية عددا من المستشفيات والمجمعات الطبية ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليمي القناة والصعيد. وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أكدت أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون وتعميق شراكة الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد مع الصين نحو تحقيق النمو والازدهار المشتركين. جاء ذلك في تدوينة نشرتها وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر. قيادة الجيش اللبناني أعلنت إصابة عسكريين في الجيش بجراح بليغة إثر استهدافهما من قبل مسيرة إسرائيلية أثناء وجودهما داخل سيارة على طريق عام في قضاء النبطية. يأتي هذا الاعتداء في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. اقتصاديا، وزارة الداخلية أعلنت مدى فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا من أول يونيو المقبل، وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%. ورياضيا، باريس سان جيرمان يلتقي أرسنال في 7 مساء في نهائي دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: عيد أضحى سعيد على راديو 90 90. كل سنة وأنتم طيبين.

اخوه بره وجوه كله اخوه بره وجوه كله فرح وهنا وزغاريد فرق وهنو

0: فرحة
1: يا سلام.
0: كل سنة وانت طيبين.
2: راديو 90 90 كل سنة وانتم طيبين.

صعيد أضحى صعيد على الراديو 99. كل سنة وانتم طيبين.

0: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: حجج بيت الله الحرام توافدوا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع في ختام المناسك بعد أن من الله عليهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية. وزارة الداخلية وصلت تنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك ومواجهة كل ما يخل بالأمن العام، وتستهدف الخطة تحقيق الانضباط وتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفال بالعيد. قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية واصلت جولاتها التفقدية المكثفة لمتابعة انتظام العمل وتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. شملت الجولات الميدانية عددا من المستشفيات والمجمعات الطبية ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليمي القناة والصعيد. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد. تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. في سياق آخر، أشاد الوزيران خلال الاتصال بعمق الروابط الأخوية الراسخة والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر والإمارات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات من يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. قيادة الجيش اللبناني أعلنت إصابة عنصرين من الجيش بجراح بالغة إثر استهدافهما من قبل مسيرة إسرائيلية على طريق عام في قضاء النبطية، ويأتي هذا الاعتداء في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. اقتصاديا، وزارة الداخلية أعلنت مدة فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا من الأول من يونيو لتوفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغيرها بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%. رياضيا، باريس سان جيرمان وأرسنال حاليا في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا والتبادل.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32. الدقيقة الأولى.

0: عيد أضحى سعيد على راديو 99. كل سنة وانتم طيبين. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.
1: باريس سان جيرمان يلتقي أرسنال حاليا في نهائي دوري أبطال أوروبا. بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم. المنتخب الوطني يخوض مواجهة ودية قوية أمام البرازيل في 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية. وأخيرا منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يحل ضيفا على نظره المغربي بعد غد في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية.
0: صوت الملعب على الراديو 99.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عيد أضحى سعيد على الراديو 90 90.

0: سعيد طرحة سعيد على الرقم 99. كل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد ضرورة دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تفاهمات توافقية بين الجانبين الأمريكي والإيراني بما يسهم في خفض التصعيد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. تناول الاتصال أيضا نتائج أعمال الدورة 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، حيث أعرب وزير الخارجية عن خيبة الأمل إذا عدم التوصل إلى توافق بشأن وثيقة ختامية للمؤتمر، مؤكدا استمرار سريان مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة وفي مقدمتها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد. تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. في سياق آخر، أشاد الوزيران خلال الاتصال بعمق الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع مصر والإمارات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات مما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، فيما وصلت قوات الاحتلال نصف منازل في بلدة بيت لهيا شمال القطاع. وزارة الداخلية السعودية أعلنت نجاح خططها الأمنية والتشغيلية في موسم حج هذا العام. كان حجاج بيت الله الحرام قد توافدوا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع في ختام المناسك بعد أن من الله عليهم بأداء ركن الخامس من أركان الإسلام وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية. اقتصاديا، وزارة الداخلية أعلنت مدة فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتبارا من الأول من يونيو لتوفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغيرها بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%. رياضيا، فريق أرسنال أنهى الشوط الأول من لقائه مع باريس سان جيرمان متقدما بهدف نظيف. يقام اللقاء في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا متدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد ضرورة دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تفاهمات توافقية بين الجانبين الأمريكي والإيراني بما يسهم في خفض التصعيد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. تناول الاتصال أيضا نتائج الدورة 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، حيث أعرب وزير الخارجية عن خيبة الأمل إزاء عدم التوصل إلى توافق بشأن وثيقة ختامية للمؤتمر، مؤكدا استمرار سريان مخرجات المؤتمرات السابقة وفي مقدمتها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من أسلحة نووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وزير خارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع مدير الإماراتي عبد الله بن زايد. تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. في سياق آخر، أشاد الوزيران خلال الاتصال بعمق روابط الأخوية الراسخة التي تجمع مصر والإمارات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال نصف منازل في بلدة بيت لهيا شمال القطاع. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام نبه إلى تداعيات التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق خلال الفترة الأخيرة، لكنه أكد أن المفاوضات هي الطريق الأقل كلفة بالنسبة للشعب اللبناني، كما لفت إلى أن إسرائيل تمارس التهجير والعقاب الجماعي وأنها لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات اللبنانية. وزارة الداخلية السعودية أعلنت نجاح خططها الأمنية والتشغيلية في موسم الحج هذا العام. كان حجاج بيت الله الحرام قد توافدوا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع في ختام المناسك بعد أن من الله عليهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وسط مندوبة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية. اقتصاديا، الصين حذرت الاتحاد الأوروبي من فرض قيود تجارية جديدة في وقت تستعد فيه بروكسل لاتخاذ إجراءات واسعة لمواجهة ما تصفه بالفائض الصناعي الصيني ووسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل قطاع التصنيع الأوروبي. رياضيا، منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يحل ضيفا على نادي المغربي بعد غد في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: فريق باريس سان جيرمان وأرسنال يخوضان حاليا وقتا إضافيا لحسم الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا. كان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تتوجه الليلة للولايات المتحدة استعدادا للمشاركة في كأس العالم. المنتخب الوطني يخوض مواجهة ودية قوية أمام البرازيل في 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية. وأخيرا منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يحل ضيفا للمبري المغربي بعد غد في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة الأمم الإفريقية.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: مكتب شؤون الحجاج المصريين حصد للمرة الأولى جائزة لبيتما الفضية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن الموسم الحج هذا العام، وذلك ضمن فئة مكاتب شؤون الحج التي تمنحها المملكة العربية السعودية تقديرا لجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وزير خارجية بدر عبدالعاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد. تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. في سياق آخر، أشاد الوزيران خلال الاتصال بعمق روابط الأخوية الراسخة التي تجمع مصر والإمارات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات مما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. وزير خارجية بدر عبدالعاطي أكد ضرورة دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات توافقية بين الجانبين الأمريكي والإيراني بما يسهم في خفض التصعيد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. تناول الاتصال أيضا نتائج الدورة 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، حيث أعرب وزير خارجية عن خيبة الأمل إزاء عدم التوصل إلى توافق بشأن وثيقة ختامية للمؤتمر، مؤكدا استمرار سريان مخرجات المؤتمرات السابقة وفي مقدمتها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال نصف المنازل في بلدة بيت لهيا شمال القطاع. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام نبه إلى تداعيات التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق خلال الفترة الأخيرة، لكنه أكد أن المفاوضات هي الطريق الأقل كلفة بالنسبة للشعب اللبناني، كما لفت إلى أن إسرائيل تمارس التهجير والعقاب الجماعي وأنها لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات اللبنانية. اقتصاديا، الصين حذرت الاتحاد الأوروبي من فرض قيود تجارية جديدة في وقت تستعد فيه بروكسل لاتخاذ إجراءات واسعة لمواجهة ما تصفه بالفائض الصناعي الصيني وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل قطاع التصنيع الأوروبي. رياضيا، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تتوجه الليلة إلى الولايات المتحدة استعدادا للمشاركة في كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: مكتب شؤون الحجاج المصريين يحصد للمرة الأولى جائزة لبيتهم الفضية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن والتي تمنحها المملكة العربية السعودية. وزير خارجية بدر عبدالعاط يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد. المباحثات تتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. مصر والإمارات تشيدان بعمق الروابة الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وتؤكدان الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بالتعاون الثنائي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وقوات الاحتلال تواصل نصف منازل في بلدة بيت لهيشة من القطاع. الصحة اللبنانية تعلن أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عدلون في قضاء صيدا أسفرت عن سقوط 9 قتلى من الجنسية السورية من بينهم 6 أطفال. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ينبه إلى تداعيات التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق ويعتبر في الوقت نفسه أن المفاوضات هي الطريق الأقل كلفة بالنسبة للشعب اللبناني. الصين تحضر للاتحاد الأوروبي من فرض قيود تجارية جديدة. باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90

0: مصري.
1: الفلكة دي اسمها الفلكة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: مكتب شؤون الحجاج المصريين يحصد للمرة الأولى جائزة لبيتما الفضية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن والتي تمنحها المملكة العربية السعودية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد. المباحثات تتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الخاصة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. مصر والإمارات تشيدان بعمق روابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وتؤكدان الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بالتعاون الثنائي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وقوات الاحتلال تواصل نصف منازل في بلدة بيت لهيا شمال القطاع. الصحة اللبنانية تعلن أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عدلون في قضاء صيدا أسفرت عن سقوط 9 قتلى من الجنسية السورية من بينهم 6 أطفال. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد. وزير الحرب الأمريكي يصرح بأن واشنطن ستجد سبيلا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ويشير إلى الجهود المستمرة لتعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء. بكين تهدد بالرد على إجراءات الاتحاد الأوروبي الرامية للحد من الواردات الصينية. بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تتوجه إلى الولايات المتحدة استعدادا للمشاركة في كأس العالم. باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: سلام سلام.

خدوا بخدوا زاد الحلا جدعي السوق الكرك فوق شفافي.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: شقاي.
1: اسمع الجنب ده
0: انش تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.
1: لا من غير فرقة خالص. الجنب ده نام شوية. يلا
0: ان شاء الله تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.

0: اي جنبي ده نايم اصلا يعني، فانا ايه صحيين هنا.
1: ان شاء الله تفضل يا

0: لا تقول لي عشرة ولا قريبي هتلاقي
1: اسمع بقى اهو
0: لو حد ندى

0: يلا نرجع نرجع لأيام الزمن الجميل من 95 سنة كده. فاكرين
1: كل مرة
0: ايه

الحفلة مع كريم سعيد.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.